مدينة وديدة سوديدة مونغا تشولي وايو خا تاتو سوي مهمدينة كم جدا غطور وديدة مونغا كلول خلقا وطلوبيا وي مونغا تكلول وايو